سرنا بغم ظالمو قد ما يجي بالصحيح يسرود جارو غرام كونيكم انا نعم كده انا اللي مالي من مواطن انت ما تقول انا ما يغرم ما تقول ما تقول انا بقى بكم انا مرو سرنا